0: كف الهدى واملا يا شمس العشية امهل لتغيب في الله رفقا.
1: هي كان قبت الشال
2: جي برا لي فوال
1: كنحطو فوق راسي هكا
2: كوم سا
1: كندور واحد الدوره الاولى
2: اوتور دي ماتيت
1: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
2: جام بران لا ديرنيير بارتي جي لانغول انكور اون فوا
1: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
2: جام بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
1: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا هنا المغرب افريقي المهم
2: كار دي ماروك اي افريك
1: معايا ديك الشده
2: اي فيو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

0: تمايا اليوم ضحكة
1: كضحكتي أنت حبسة الدخل خافي كنرد
2: أنا ديما كنعيش حرة لحد الآن واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سنتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نبقى مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير موسيقى ندير رحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت نحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci.

أنا ملع مرحبت به ناجادي ولا صرت عنها مرسول ولو على اللحبة المشاني